0: أدانش لشومي يخي داي خويا نعود لك الوزن
1: مقراو بطاريني قاسو بدتي.